على خير احنا قدامنا قريب يا لونا بنتي العيد وبقات ايام يا حنينة تبي فيا وتجيب او القلب جروح يا احبري.